ساكت صدر مدرسك بفريادك يوها مرهاني بترجع وبرز اسمعناك زياد املاك اسرائيل املاكنا كل من فسديون وكل زسكا زجبرا في يوم من كرم من بعثي تقدس ويتبارك ويتقدس مسواتي وقدس وزانسان ناس كيوم وزكذات له زي رسائك الناس كيوم وزكذات له اني ريال سنعيت ومن يركب على متاتي وزانسان وزاري الناس كيوم وزكذات له لعلم والعلم لعلم ليكون ليكون سمات وي ادمتو اني اناقر عنه ادرم يافين قالوش تسمع تمهرتين اندى زناب تفصالج نقرين اندى تقل تنتبه لك بلما لامي لاي اندى تيزا بسارم لاي اندى كافيا يكزيا يرسم اتارالو لاملاك اتشن تعلق النفسطو ارسو عملاك نو سراو فلسوم نو من قدوم هليك انانو ليلا عملاك اللبت انا بسماء انا بمدر بسماء ان بمدر يالهوني عملاك يتذكر يتعملك بعيد عمالك ته يا مالك توشني هذا وشن أون مسجدوا وشون لنجة ثلا مسكن سلم سلم مسجدوا النذين هلو يودكون أشول النذين داسن برك كثرة كإسرائيل هوي ثامن بعملك كا بعملك بزاهر ثامن كفاتي للبث يثامن كفاتي للبث إرسو ونثنيا إنه زاهر بالصوم نو إرسوم نرسوم ركسو لجوتشو أيدلهم نورم على باتشو أما منا قلبت ما تأثو لدناتشو دنقرو بالهاتنيا يالهونا يالهونا ازلهوي اغزياغير هنت تملس عالك زياغير هون بطنه جبت الزرق او كنتو كقصي او التاكة تلاتو تشش مكاكل هونم زياغير هج اللما ودبرحال هونم كاكونا ودنت النتي او التاهن بطنه الزرق او كنتو بطنه جي او التاهن زياغير اندات رسال يجزا باته ايدلنم يفتره ان يعطنا ارسو نو يدرون زمن اسر يبزو تولد عمتات استول عباتهن طيق يستوق همال شماغل ليون طيقو شماغلوش طيقا اتشو ينقروه مال يستمروه لقول لهذا برستاتشو باورسه قزيه يقدامن لجوش بليه قزيه عند إسرائيل لجوش قطر عذابنا دنبر دنبر أقوما انقري عذابنا هزي علو هزي علو إسرائيل وحذاب ريس قائمي بلا انقري بس المثل ومارت ببينتي قنتي كمان نعم يتعمل عذاب يبالال هزي هزي علو إسرائيل والديانة وايخ هو بسمية إسرائيل يذكر لجنو أدل فانتهي ما دريعينو أهون من يكدس لإننا أنان تكدس عنه اللي على إسرائيل نو ما تكدس عشي أهون فأمن قوتن دان التمت باهو سرك باهو مرقم دمتايو تتلي إسرائيل تريسقا إما يولا يلي قوان داسقا إما يولا انقدي يموتون بدن إما ينكا إسرائيل ما لتهيرو لذيك هقون تزادون يتطافون من تطبقنا من الناس تولي أدرقنا ياقوة مهى يرسو قمد زياهير لراسو مادر يوادرقو ياقوة مهى يرسو سلامرتهن أسرائيل هذا الرسكي وابدر الهاريو زياهير لأيبو زياهير كهلو بل أونس ابدر مرتا أونم يأيبو مادر يأينو يدل يقمد رست مريت اندام يتكفل بقمت رستيانا واسرائيل ينيه ما دريعينا وبلوه مرت وطال بفاس بجوهن بسن بمولاب بسن ودما عقنيو فببو تتنكا قلتن عند عين بلين تبقو اسرائيل تبقو اونام عند عين بلين اندان سر تشكمو عمت عشوك زيابهر تزون اندنهن تشكمو اتشرمت راور سونان قندن يطبق بعلاتون اندنا كبر بورات عشو بسعات عشو بعلاتو شيء زيابير بعلات ما يلغوتو نام ما يكيرو بهقون اندن مرة نو
ስርጫጭቶቿን እንደሚያወጣ በእርሱ ላይ እንደሚሰፍ ክንፎቹ ዘርግቶ ወሰዳቸው።